هذا الغش والمصيبة طلعها قدامك. طب استنني بس اشرب ولا اشرب انت خلني بس اسوق. المهم جاي النحام من الثلاجة جيب بيها من الميه الحاره.